الفساد وتعزيز الشفافية ومنع عوامل الفساد وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال. عقد اجتماع في الرياض بين سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى المملكة العربية السعودية أكرم كريمي والنائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية لشؤون الزيارات عبد المجيد السماري. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى المملكة العربية السعودية بأن الاجتماع تناول قضايا ذات اهتمام مشترك. أقيم الحفل افتتاح أيام الثقافة لجمهورية طاجيكستان في جمعة قرغيزستان بمدينة بيشكين، وتقام يوم الثقافة لجمهورية طاجيكستان في جمعة قرغيزستان بمبادرة من رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن ورئيس جمهورية قرغيزستان معالي صدير جابارو بهدف تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والتعاون الثقافي والإنساني بين الدولتين الشقيقين. وخلال الحفل أشير إلى أن شعبين الطاجيكي والقرغيزي ترتبط مع علاقات وثيقة منذ قرون، قومها حسن الجوار والتقارب الروحي والتعاون الثقافي الممتد لسنوات طويلة. تعد ثقافة العامل الأهم في تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل والثقة بين الشعوب، ويسهم تنظيم أيام الثقافة في تطوير التعاون الإنساني بين الدولتين. وقد أولي اهتمام خاص لأهمية الحوار الثقافي والحفاظ على الذاكرة التاريخية والقيم الروحية وتنشئة الجيل الشاب على احترام التاريخ والتراث الثقافي المشترك. وتلعب المشاريع الثقافية المشتركة والمهرجانات والمعارض والبرامج المسرحية وأيام الأفعال واللقاءات الأدباء والفنانين دورا هاما في تعزيز العلاقات بين دولتين وبين الثقافات. وضمن فعاليات الاحتفال قدم فنان وفرق إبداعية طاجيكية برنامجا موسيقيا متنوعا تضمن أداء أغناء شعبية عصرية ورقصات وطنية وعروضا مسرحية تجسد التراث الثقافي الغني لشعب الطاجيكي. وتم التأكيد على أن تنظيم أيام ثقافة جمهورية طاجيكستان في جمهورية قرغيزستان سيسهم إسهاما كبيرا في تعزيز الجو الصداقة وحسن الجوار بين الدولتين الشقيقين. شارك ممثل عن غرفة التجارة والصناعة في طاجيكستان في معهد سينجيان الدولي التاسع للنقل الذكي والبنية التحتية للطرق والصناعات الهندسية الذي أقيم في أوميتيش بجمهورية الصين الشعبية. وعقد مؤتمر على هامش المعرض بمشاركة ممثلين عن طاجيكستان وكازاخستان والصين، وبمبادرة من لجنة تطوير النقل واللوجستيات ولجنة تطوير التجارة الخضراء التابعين لغرف التجارة والصناعة في جمهورية طاجيكستان. شارك ممثلون عن هاتين اللجتين بالإضافة إلى جهات الحكومة وقطاع خاص من طاجيكستان في المعرض والمؤتمر. وعرضت الشركات الصينية في معرض سينجيان الدولي التاسع أحدث الابتكارات والحلول المبتكرة في مجال النقل والتقنيات ومعدات بناء الطرق ومعدات الخاصة ومحطات الوقود والطائرات المسيرة. قدم المشاركون في المؤتمر معلومات حول حالة تطوير البنية التحتية للنقل وتطبيق أحدث التقنيات في هذا القطاع. عقد الاجتماع بين شراكة صينية وغرفة التجارة والصناعة في طاجيكستان لتبادل الآراء وتعديد مجالات التعاون. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواد الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعون الأعزاء، نقدم لكم البرنامج التاريخي أصول بوسطن من دوشنبة من إذاعة أفواج الطاجيك. في حلقة اليوم سنتحدث عن متحف ميخائيل ستيبانوفيتش أندريف للإثنولوجيا لمعهد التاريخ التابع لأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية طاجكستان.

0: تأسس المتحف الإثنوغرافي التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية طاجكستان عام 1981 في دوشنبه. يقل المتحف الإثنوغرافي في شارع إسماعيل صموني، وفي عام 1949 افتتح المتحف الإثنوغرافي والأثري في قسم التاريخ بمعهد التاريخ واللغة والأدب في طاجكستان. يعتمد المتحف على الأموال الإثنوغرافية لقسم الإثنوغرافية بمعهد التاريخ الذي تأسس عام 1948، وكانت مبادرة جمع الأموال الإثنوغرافية تعود إلى العضو المراسل في أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي، وهو المؤرخ الإثنوغرافي البارز ميخائيل ستيبانوفيتش أندريف، الذي سمي المتحف تقليدا لذكره. وقد صرحت أشورمادوا توتينسا مديرة المتحف الإثنوغرافي الذي يحمل اسم ميخائيل ستيبانوفيتش أندريف من معهد التاريخ التابع لأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية طاجكستان بما يلي:
1: سرخانه مردم شناسی طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان ماه اپریل سال 1981
0: افتتح المتحف الإثنوغرافي في أبريل 1981 بقرار من حكومة جمهورية طاجكستان، وكان أول زوار المتحف من المشاركين في أيام الثقافة الأوزبكية في طاجكستان. ويعتمد إنشاء المتحف على مجموعة من القطع الإثرية التي جمعها علماء الإثنوغرافية في النصف الأول من القرن العشرين. ويعمل قسم الإثنوغرافية تحت إشراف معهد التاريخ التابع لأكاديمية العلوم في جمهورية طاجكستان، الذي بدأ نشاطه في النصف الأول من القرن العشرين، وحشد البحوث الإثنوغرافية والبعثات إلى المناطق النائية من الجمهورية وجمع المواد العلمية. بالإضافة إلى المواد العلمية، جمع القسم أيضا عينات من الأزياء والحرف الشعبية لكل منطقة.

0: يضم المتحف قطعا أثرية ومعالم تعكس الحياة التقليدية وتطور الفنون والحرف الشعبية والثقافية المادية والروحية للشعب التاجيكي. يضم المتحف قطعا أثرية وقطعا أثرية أصيلة استخدمت على نطاق واسع في الحياة اليومية والأعياد والاحتفالات والطقوس، كما تعكس الحياة التقليدية والاقتصادية للشعب. تشمل معروضات المتحف أواني خزافية ومنتجات نحاسية وملابس نسائية ورجالية متنوعة وتطريزات ومجوهرات وأدوات إنتاج متنوعة وحرفا يدوية أخرى وأدوات منزلية فريدة تشهد على براعة الشعب التاجيكي. تعكس مجموعة الأزياء التقليدية التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا المهارات الإبداعية وتكييف الأوان وزخرفها والذوق الفاني للشعب والتي تشكلت على مر القرون. وتشمل هذه الملابس الاحتفالية واليومية والأرضية والقبعات والأوشحة والأحذية. وبناء على ذلك يمكن تمييز مجموعات محددة من الملابس والقطع التقليدية الأخرى في مناطق طاجيكستان. تشتهر الأوشحة والسجاد والأقمشة الحرارية والشبه الحرارية وألوتشا وبكاساب والأدراس والأطلس بجمالها الأخاض، وتحتل مكانة بارزة في معروضات المتحف. تجذب المجوهرات ومنتجاتها المزينة بالنقوش والتصميم الوطنية انتباه كل زائر، وقد جمعت مجموعة هذه المجوهرات من إسترافشان وخوجان وكلوب وكاروتغين وفانج وبدخشان. يعود تاريخ معظم المواد إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تقول أشورماتوا تتنسى عن هذا.
1: در یک جایگی با شعبه مرغون شناسی در سالهای اخیر با شهر پنجکن با جماعت دیات سرخ
0: بتعاون مع قسم الاثنولوجيا اجرنا في السنوات الاخيره ابحاثا عمليه في مدينه بنجاكين وقريه سرخسار ببلجوان ووادي زرافشان ونوراباد ومدينه راغون ومدن ومناطق أخرى. واستنادا إلى البيانات التي جمعت نشرنا مقالات وكتبا من الإثنولوجيا بتعاون مع قسم الإثنولوجيا. كما ذكرنا سابقا يعرض في معرض المتحف عينات من الأزياء الوطنية من القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى عينات من الحرف الشعبية التي جمعت من مناطق مختلفة من الجمهورية. يعرض حاليا في إحدى قاعات المتحف معرض لأولى البعثات الليثوغرافية ونسميه وادي خوف، لأن جميع القطع المعروضة في هذا القسم جمعت من وادي الخوف. يتزايد عدد الزوار والسياح من داخل وخارج هذا المتحف يوما بعد يوم، وقد أقام المتحف تعاونا مع لجنة السياحة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان وهيئات السياحة وعدد من الجامعات في البلاد. ويهدف فريق المتحف إلى إعداد كتاب يضم نموذج من الأزياء الوطنية من جميع مناطق طاجيكستان استنادا إلى مقتنيات المتحف وتقديمه للزوار والسياح والمتدربين. أبواب المتحف مفتوحة للجميع، وتواجد دائما متخصصون متميزون في مجال العلم المتحف في خدمة الزوار والمتدربين، كما قال محدثتنا.
1: بازدید تماشابینان در آثارخانه بیشتر گردید. ما با کمیته سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری داریم.
0: ازداد عدد زوار المتحف ونتعاون مع لجنة السياحة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ومع الهيئات السياحية العاملة في الجمهورية، ونبذل قصارى جهدنا لعرض معروضات المتحف أمام الزوار الأجانب. ويعمل موظف المتحف وقسم الإثنوغرافيا حاليا على إعداد الألبوم للأزياء الوطنية التاجيكية مستوحى من مقتنيات المتحف الإثنوغرافي والذي سيضم 150 نموذجاً من الأزياء الوطنية التاجيكية من مختلف مناطق طاجيكستان.

خلال فترة الاستقلال أولي اهتمام خاص لتطوير ونمو المتحف في طريق يزن، وخلال هذه الفترة أنشئت ودشنت محميات المتحف وأنواع مختلفة من المتاحف الحديثة، هدفها الرئيسي وغرس الروح الوطنية عالية ووعي وطني وذوق الجمال واحترام وتقدير للذاكرة التاريخية والقيم الثقافية في أذهان الأجيال الشابة. المتحف دار بالغ الأهمية في حياة الإنسان، وزيارتها تضفي متعة على الإنسان وتعرف على تاريخه وماضيه، لذلك من الضروري أن نلفت انتباه الأطفال والمراهقين إلى زيارة المتحف والمواقع التاريخية ونعرفهم على تاريخ دولتنا وشعبنا وحضارتنا وثقافتنا الغنية.

مستمعون الاعزاء، استمعتم برنامجا تاريخيا بعنوان آثار باستان من دوشنبه من اذاعه آواز تاجيك حول متحف ميخائيل ستيبانوفيتش اندريف للاثنولوجيا التابع لمعهد التاريخ التابع لأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية طاجيكستان.

مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة راديو طاجيك، الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي لتنمية المستدامة. في الوقت الحاضر أحد الاتجاهات المهمة لتنمية الاقتصاد الأخضر هو تكوين الموارد المائية، وتتم دراسة ومراجعة سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين من قبل العلماء والخبراء في مجال البيئة ورؤساء الدول في المؤتمرات الدولية. تتمتع جمهورية طاجكستان بمصادر كبيرة لمياه الشرب، وتلعب الموارد المائية دورا مهما في ضمان التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد. بعد حصولها على استقلال الدولة، ركز رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن على الرغم من كل مشاكل الحرب الأهلية من أجل تحقيق استقلال الطاقة، اهتمامه على مسألة الاستخدام الرشيد لموارد المياه والطاقة الكهربائية. على الرغم من الحفاظ على أكثر من 60% من الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى في طاجكستان، فقد نفذت حكومة جمهورية طاجكستان سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين في إطار التعاون المفيد بين الدول هذه المنطقة ودول منطقة العالم. تجر الإشارة إلى أن 95% من الكهرباء في طاجكستان يتم إنتاجها عن طريق محطات الطاقة الكهربائية، وأساس إمكانات الطاقة الكهربائية لجمهورية طاجكستان هو مياه الأنهار. وفقا للمعايير الدولية، تعتبر مياه جميع أنهار بلادنا مياه الصالحة للشرب، وهي واحدة من المصادر الرئيسية لإنتاج الطاقة الخضراء وصديقة للبيئة. خلال فترة الاستقلال تم إنجاز عدد من الأعمال في اتجاه بناء محطات الطاقة الكهربائية وتنمية موارد الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال، 25 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار الأمريكي، استخدام قدرات توليد الطاقة الجديدة مثل محطات الطاقة الكهربائية سانتودا 1 670 ميغاوات، سانتودا 2 220 ميغاوات، مركز الطاقة وتدفئة دوشنبي 400 ميغاوات، ومحطات الطاقة الكهربائية الصغيرة للطاقة الكهربائية 30 ميغاوات بقدرة إجمالية 1320 ميغاوات، إنشاء محطات تحويل كهرباء 500 كيلوات، دوشنبي 500، صغد 500، المفاتيح الكهربائية المغلقة 500 كيلوات في محطة الطاقة الكهربائية نوراك، وخط نقل كهرباء 500 كيلوات. بمبادرة من رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 السنة الدولية للمياه النظيفة، وأعوام 2005 إلى 2015 عقدا دوليا للعمل الماء من أجل الحياة، وعام 2013 عقدا دوليا للعمل السنة الدولية للتعاون في قطاع المياه، وأخيرا تم إعلان أعوام 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل
المياه من أجل التنمية المستدامة. وذكر مؤسس السلام والبحث الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن في رسالته التي أقيمت في 23 ديسمبر 2022 عددا من الإنجازات في المجالات المهمة للبلاد، وكان أحد هذه الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للبلاد هو القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بإعلان عام 2025 السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية، وواحد وعشرين مارس اليوم العالمي لأنهار الجليدية، وهو ما اقترحته طاجكستان. وبموجب هذا القرار سيتم إنشاء صندوق دولي مستهدف لحماية الأنهار الجليدية في إطار الأمم المتحدة. كما تحدث زعيم الأمة مرارا وتكرارا في خطاباته عن قضية تغيير المناخ وآثاره العالمية والإقليمية السلبية في ظروف التغييرات السريعة وغير المتوقعة في الاقتصاد العالمي والمنافسة الشرسة على الوصول إلى الموارد وعواقب المناخ، وأكد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الحديثة في البلاد وتفعيل الاستثمار على نطاق واسع. ومن هذا المنطلق يجب وضع آلية تمويل صناديق خاصة في اتجاه تنفيذ المشاريع الخضراء، وعلى وجه الخطوط اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. ومن أجل تنفيذ المشاريع الخضراء في جمهورية طاجكستان لابد من الاهتمام أكثر بدول العالم المتقدمة التي لديها خبرة في هذا المجال، ويتم تنفيذ هذا المشروع والاستفادة من خبراتها بشكل فعال. ساهم تنفيذ المشاريع الخضراء ولا سيما الاستخدام الواسع الناطق لمصادر الطاقة الخضراء المتجددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجكستان، ومع تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية المنطقة الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. أصبحت طاجكستان واحدة من دول السياحة الخضراء، وربما تكون واحدة من دول الرائدة في المنطقة في المستقبل القريب. في 6 ديسمبر 2022 أخذ اجتماع اقتصادي حول موضوع تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان، وشارك في هذه الفعالية نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، وأشار إلى أنه في إطار توجيهات مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن يتم القيام بعمل كبير في اتجاه تطوير الاقتصاد الأخضر

أي في 30 سبتمبر 2022. والغرض من هذه الاستراتيجية هو إيجاد إصلاحات مؤسسية وضمان الاستخدام الفعال لرأس المال الطبيعي وجذب الاستثمارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وتعزيز التعاون الدولي في اتجاه الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الصدد تم دعوة شركاء التنمية إلى تقديم مساهمتهم القيمة في تنفيذ عالي الجودة في الوقت المناسب لاستراتيجية التنمية الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان للفترة 2023 إلى 2027. كما تم في أقسام المتفرقة من هذه الفعالية تقديم عروض من رؤساء الإدارات بالوزارة تتعلق بقضايا الاقتصاد الأخضر ورصد وتقييم وثائق الاستراتيجية للدولة. مستمعونا الأعزاء، استمعتم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي للتنمية المستدامة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعونا الكرام من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك. الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء شعب الفارسي عمر خيام.

أحد أعظم حكماء الشعب الفرنسي والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات وشاعر ومنجم. ولد عمر خيام في 18 مايو 1048 في عائلة صانع خيام في مدينة نيشابور بإيران الحالية، وتوفي في 4 ديسمبر 1131 عن عمر يناهز 83 عاما. شحذ عمر علمه في مدن بخارى وسمرقند وبلخ خلال شبابه. يمتلك موصوف الكثير من المعرفة في مجال الجبر، وقد أظهر أول اختراع له في هذا المجال، وحصل على لقب عالم في السن 25 عاما في مدينة سمرقند. الاسم الكامل لهذا الشخص العظيم هو في الأساس غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي نيشابوري. يعرف إنجاز الرئيسي في التاريخ باختراعه اتجاه التقويم ومعرفة القرآن بمعنى كل آية، وعلوم الجبر والطب والهندسة والرياضيات لم تكن مشكلة بالنسبة له. في السن 16 تخلى والده عن عمر خيام وتوفي، وكان ذلك أيضا أثناء الحرب. تسارعت حياة الشاعر بشكل رئيسي في البلاد الملك للسلجوقيين. عاش عمر خيام في فقر وكرس حياته للعلم. لم يكن متزوجا قط، وبالتالي لم يكن لديه أطفال. يحظى عمر خيام بشعبية كبيرة بين عام الناس باعتباره أفضل الشاعر خلق قصصا ذات معنى عن الحياة.

درس عمر خيام العلوم الدقيقة بما في ذلك الجبر والهندسة وعلم الفلك والفلسفة، درس القرآن والتاريخ والفقه وغيره، وكان يعرف اللغة العربية وأدب معرفة جيدة. كان يتمتع بمهارات عالية في كتابة الشعر، كما درس عمر خيام علم التنجيم والطب، وكان أيضا على دراية بتعقيدات الفن الموسيقي. قام بترجمة أعمال فلاسفة القدماء أرخميد وإقليدوس وأرسطو إلى اللغة العربية. لم يكن الخيام يحفظ القرآن عن ظهر القلب فحسب، بل استطاع أن يشرح كل آية منه. أحد المجالات الرئيسية لنشاطه هو تحسين وتدبير المشاكلات الرياضية. تم اختراعه الأول عندما كان عمره 25 عاما. إن إنجازه العلمي مسالك في الجبر والمقابلة الذي كتبه في سمرقند جعل عمر الخيام مشهورا كعالم. يبدأ النشاط العلمي لعمر الخيام في بخارى في بلاط أمير شمس الملك. في عام 1470 دعي عمر الخيام إلى بلاط ملك في إصفهان. تمت دعوة عمر الخيام لإدارة مرصد البلاط لمدة 5 سنوات. قام عمر الخيام مع علماء البلاط بمراقبة المرصد، وفي مارس 1970 اخترعوا تقويما جديدا كان أكثر دقة بـ7 ثوان من التقويم القديم.

في أصفهان في بلاط الملك درس عمر خيام الرياضيات، وفي نهاية عام 1770 أكمل أطروحته في الهندسة. في عام 1080 تمت كتابة أول أطروحة فلسفية لعمر خيام حول جوهر الحياة. في عام 1092 بعد وفاة الملك انتهت اللحظات الهادئة في حياة عمر خيام. وفي بلاط تركان هاتون لم يكن لدى عمر خيام أي دعم من زوجة الملك. تم إغلاق المرسى، تم نقل عاصمة الولاية من خراسان إلى مدينة مار. عاد عمر خيام إلى نيشابور وعاش هناك حتى نهاية حياته. أصبح الخيام مدرسا في مدرسة نيشابور وتابع عمله العلمي هناك، وكتب رسالة في فن تحديد كمية الذهب والفضة في السوائل. كانت السنوات الأخيرة من حياة عمر خيام صعبة للغاية. لم يشتهر عمر خيام كعالم وفيلسوف قوي فحسب، بل كشاعر حر الفكر ويبلغ بين الناس وأهل الكلمة. وبحسب المصادر فإن عمر الخيام زار مكة والمدينة في شيخوخته، وبعد عودته من الحج استقر في إحدى قرى نيشابور وقام بها حتى آخر حياته. وفقا للمصادر الأدبية في العصور الوسطى فإن عمر الخيام لم يكن متزوجا ولم يكن لديه الأطفال. عاش الخيام حياة فقيرة وتوفي في الرابع من ديسمبر 1131. ويعتبر الآن ضريح عمر خيام من أجمل الأمكان في نيشابور، فهو مزار للفنانين ومحب الشعر والشعر الفارسي. يوجد على رأس قبر الشاعر ضريح جميل وأنيق دائما. ومن التراث العلمي والأدبي لعمر خيام أيضا أطروحة نوروزنامة النثرية التي كتبت عام 1079 تقريبا. وكما يتبين من مقدمة هذا العمل، فقد أهداها المؤلف لطلب أحد الأصدقاء المقربين ليشرح بإيجاز سبب قامة عيد النوروز وأي ملك أسسه. إن شهرة عمر خيام كشاعر لا تكمن فقط في أنه عبر عن موضوعات ومضامين خالدة وقريبة من قلب كل إنسان في كل أنحاء العالم، بل أيضا في أن الشاعر استطاع التعبير عنها بأسلوب رباعي صغير مع تعبير رائع وواضح وملون وذو منطق قوي، لدرجة أن العديد من الشعراء كتبوا من بعده رباعيات على خطاه، لكن لم يتمكن أحد من مقارنته. في الواقع عمر خيام يعتبر أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي، والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات وشاعر ومنجم.

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أباضي التاجر، استمعتم حلقتنا الثقافية تحت عنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي عمر خيام.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت توجيك الدولية، وهذه عناوينها: لقاء السفير مع وزير خارجية دولة الكويت. وزير خارجية الكويت يوجه الخطاب إلى مجموعة دولية. عقد في موسكو مؤتمر دولي لتقديم الأسطوانة الكروش الكبير. مستمعون الأعزاء، الآن تستمعون الأهم الأنباء المحلية من جمهورية طاجكستان. في 20 مايو في عام 2026 أقيم لقاء بين سفير جمهورية طاجكستان زبيد الله زبيدزاده ووزير خارجية دولة الكويت شيخ جراح جابر الأحمد الصباح بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في دولة الكويت. وخلال اللقاء بحث الجانبان الوضع وافاق العلاقات الودية والتعاون الصناعي المثمر، وعرب عن رزاعهم عن النمو المستمر للروابط بين طاجكستان وكويت في جميع المجالات. وتم تأكيد على أنه خلال أكثر من ثلاثة عقد من العلاقات الدبلوماسية بين بلدين تم تحقيق الأرضية الصلبة للتعاون المتبادل المنفعة. وعرب الوزير خارجية دولة الكويت خلال المحادثة عن رضاعه المشكور لأنشطة المثمرة ومساهمة الكبيرة للسفير في تعزيز العلاقات الودية بين طاجكستان وكويت، وكذلك عن دوره كعميد للسلك الدبلوماسي. وبدوره عرب السفير عن شكره لقيادات دولة الكويت على دعم والتعاون المثمر خلال فترة أداء مهامه العملية. في إطار استعادة لمؤتمر الدولي رابع الرفيع مستوى بشأن العقد الدولي لعمل المياه من أجل التنمية المستدامة في عام 2018 و 2028، والذي سيعقد في الفترة من 25 إلى 28 مايو 2026 في مدينة دوشنبة. وفي الضوء المبادرة العالمية لرئيس جمهورية طاجكستان زعيم أمة فضل إمام علي الرحمن في مجال حل المشاكل المتعلقة بموارد المياه تعزيز الجدول عملي دولي للتنمية المستدامة، وجه وزير خارجية جمهورية طاجكستان سراج الدين مهر الدين خطابا إلى المجتمع الدولي. وأفاد وزارة خارجية جمهورية طاجكستان أن الخطاب العقد على أهمية المياه كأساس لحماية وتنمية المستدامة وأمن الغذائي والصحة والطاقة وازدهار اقتصادي. وفي الوقت نفسه تم إشارة إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في ظل تزايد التهديدات المرتبطة بالمياه وتغير المناخ وذواب سارع لأنهار الجليدية. وأكدت في الخطاب أن الاهتمام بالمياه هو اهتمام بالمستقبلين المشترك. ومرة أخرى دعا وزير خارجية الحكومة ومنظمة الدولية ومؤسسة المالية وأوساط العلمية والشباب وقطاع الخاصة وغيرهم من الأطراف المعنية لمشتركة في مؤتمر الدوشنبة رفع المستوى لمياه في فترة 25 إلى 28 مايو 2026. في 20 مايو بمبادرة من سفارة جمهورية طاجكستان في روسيا اتحادية بتعاون مع المعهد استشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية أخذت طاولة مستديرة دولية لتقديم أسطوانة كروش كبير وشارك فيها وألقى الكلمة نطاق واسع من العلوم والباحثين وكتب الروسي بالإضافة إلى أعضاء المجلس الاجتماعي التابع لسفارة وموظف سفارة إيران في روسيا وسلك دبلوماسي المقيم في مدينة موسكو. وصرح مدير المعهد استشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية أليكبيرو بأن أسطوانة الكروش كبير لها أهمية علمية وتاريخة على مستوى العالم ويعترف بها العلماء والسياسيون في عالم الكعوان إعلان لحقوق الإنسان. وفي نفس الوقت خلال اجتماع أولي الاهتمام خاص بمبادرة دولية لجمهورية طاجكستان في مجال تعزيز الثقافة القانونية بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة عام 2027 عام دولي للتعليم القانوني وتم تأكيد على أن قرار سيساهم في رفع المستوى الوعي القانوني لمجتمع الدولي وتوسيع التعاون الدولي في مجال تعزيز المعرفة القانونية وترسيخ القيام القائمة على سيادة القانون. مستمعينا الكرام، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية من إذاعة الأوز تاجيك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، والآن نقدم لكم علاقات طاجيكستان مع الهند. كانت الهند من أوائل الدول التي اعترف باستقلال جمهورية طاجيكستان. أنشئت علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الهند في عام 1992، وقد افتتح سفارة جمهورية طاجيكستان في نيو دلهي في عام 2003. تم اعتماد أول سفير الهند لدى جمهورية طاجيكستان بالإقامة في طهران في عام 1993. سفارة جمهورية الهند في دوشانبي هي عضو في الولايات المتحدة الأمريكية. 1994 ماي 2010 كومار باهاتا شاريج. منذ إنشاء علاقات دبلوماسية، قام رئيس طاجيكستان إمام ولي الرحمن بدفع ثلاثة رسميين 1993، 1995 و 2001 وزيارتين حكوميتين 2006 و 2012 إلى جمهورية الهند لعبت هذه الأحداث الهامة الدوائر الهامة في تعزيز علاقات الثنائية بين البلدين. أقيدت أول زيارة رسمية لرئيس جمهورية الهند باراتي باه ديفي سينغ باتيل في سبتمبر 2009 مع كلا البلدين لإنشاء فصل جديد في فصل الجديد. منذ عام 1992 تم توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم وغيرها من وثائق رسمية بين البلدين. تتمتع علاقات تجارية والاقتصادية بين البلدين بدفع جديدة لتنمية في عام 2013، وفي عام 2011 بلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين 26 مليون و 858 ألف و 3000 دولار أمريكية، وفي عام 2012 ارتفع إلى 7 مليون دولار أمريكية. في الأشهر الثانية أولى من عام 2013 بلغ التبادل التجاري بين البلدين 29 مليون دولار أمريكية، منها 45.4 ألف والواردات 29 مليون دولار أمريكية. وبما أن خدمة الصحفي لرئيس الدولة إمام علي الرحمن في بداية الاجتماع على شكره لجانب الهند لدعمة للقيادة بزيارة الدول والضيافة الصادقة، مشيرا إلى أن طاجيكستان أمال كبيرة على نتائج مثمرة من الاجتماعات والمفاوضات في إطار زيارة اليوم، وأعرب أن ارتياحهم لشراكة توسيع طاجيكستان والهند في مختلف المجالات والاستثمار نجاحا وتطوير العلاقات المتعلقة الأوجه. تم التأكيد على أن العام القادم يصادف مرور 25 عاما على إقامة علاقات الدبلوماسية، والتي تقوم على أكثر من 60 وثيقة حكومية والوزارية. ومن بين الأولويات وعدت في مجالات التعاون بين دول طاجيكستان والهند ذكرت مجالات التجارية والاقتصادية والزراعية والبنية التحتية للطريق والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستحضرات الصيدلانية والثقافية والتعليم والسياحة، فضلا عن مجالات التعاون العسكري والتقني. وتم التأكيد على أن التعاون في هذه المجالات يمكن القيام بها من خلال المشاركة في مشاريع الاستثمار الصغيرة والكبيرة الحجم وبناء الإعمارات من محطة الطاقة الكهربائية الصغيرة والمتوسطة الحجم وبناء مؤسسات الصناعية المشتركة وطريق والبنية التحتية للطاجيكستان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم أيضا جذب الاستثمار الهندي في مشاريع صغيرة والكبيرة في طاجيكستان في مجالات الزراعية والصناعية دوائر والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والسياحة، وأعرب عن ثقته في الماضي القادم في تعزيز دورة اللجنة الحكومية الدولية المشتركة طاجيكستان والهند على التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقنية، وأشار المحادثات أيضا مصلحا جالبا تاجيكي في تطوير التعاون الثنائي في مجالات العلوم والتعليم.
أطلق شركة الخطوط الجوية والتنمية لتاجيكستان إير لطيران رحلة المباشرة من دوشنبة إلى دلحي في عام 2013. تتعاون تاجيكستان والهند بشكل وثيق في مجالات ثقافية والإنسانية. يقدم مجلس الهند للعلاقات الثقافية في دلحي سنوياً منحة دراسية للطلاب التاجيكي للحصول على درجة الماجستير ودكتوراه، وفي وقت نفسه يقدم برامج التعاون التقني والاقتصاد الهندي. سنوياً 150 منحة دراسية للمسؤولين الحكوميين في تاجيكستان. التقى وزير خارجية تاجيكستان سراج الدين محر الدين في دوشنبة مع وزير خارجية الهندي مبشور جوفيد أكبر. ووفقا لإدارة المعلومات بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية تتارستان، عقد الاجتماع في إطار مشاركة الرئيس وزارة الخارجية الهندية في مؤتمر دولي مكافحة الإرهاب وتطوير العنفي. ناقش طرفان خلال اللقاء علاقات صناعية بين تاجيكستان والهند في مختلف المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا الدولية والإقليمية الأخرى بما في ذلك حرب المشترك ضد الإرهاب وتطريف. ناقشت مسائل وضع الراهنة وآفاق تطوير العلاقات الصناعية بين تاجيكستان والهند في بداية الاجتماع. في شكل ضيق وصل رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن ورئيس وزراء الهند ناردران مودي ومن سمى في قمة مشاركة وفد رسمية في نيو دهلين. مستمعينا الكرام، سمعتم على العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية تاجيكستان والهند.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تزم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاعي و81 مقابر قديمية و654 موزيا غير المكتشف، 58 مسجا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون الوسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة، ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجز والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان، وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية، ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا، والقطر بين 10 و 15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حار لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليا 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، حلبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية والثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية حلبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم العثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر حلبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح. تشير الاكتشاف الأثرية إلى أن حلبوك كانت مدينة
قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها، كانت هذه مدينة المركز الإدارية والاقتصادية والثقافية القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة هولبوك الأثرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك، ألا نقدم لكم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل

الشاعر وبطل الشعبي التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية قراتاق مقاطعة رغار السابقة بجمهورية طاجكستان في عائلة حداد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافات الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو الفضل لدى الناس وخاصة النساء. كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بالنظر إلى مساهمة مستثمرة من تورسونزادة منحته طاجكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم ورقة نقدية الوطنية بقيمة اسمية قدرها 1.8 تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم منطقته تكريما لهذا الشاعر منطقة تورسونزادة. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد وكذلك شواعر العاصمة وبعض مدن طاجكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبه وفي القرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته. ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات وقدم النقاد تقييمات رائعة وقام الناس بتدوين خطوط كلمات الحب التقيت بفتاة وهلال الحاجب وشامة على خدها وحب في عينها ربما ليس فقط في طاجكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي كانت هذه الأغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا فقد عمل في الحقل عندما وقع زلزال مرافع أودى بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة الثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا سيتم إرسال والده إلى سمرقند للعمل على بوابات القصر المنحوتة وستموت والدته من المرض. بعيدا عن وطنه كان لدى الوالد حلم رهيب عن أسرته. في صباح اليوم التالي قرر العودة إلى ابنه ولكن نظرا لأن العمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بالعودة إلى المنزل فقد قرر والده للهروب من سمرقند. بعد أن عاد إلى مواطنه قراتاق سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه الصغير في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على الفور إلى المدرسة في المسجد المحلي العظام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارة كما تكرر من قبل أب ميرزا تورسونزادة. ما قصدته سوف يكتشف الشاعر المستقبل ذلك لاحقا. كانت عصا الملا طويلة جدا وحيثما جلست كانت تصل إلى الرأس. قال ميرزا تورسونزادة لاحقا عن مدرسته الأولى لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطشه للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحرفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة لكن الأب ميرزا تورسونزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء
أول تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبه، ثم التحق بكلية تربوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل الطلاب للدراسة في طشقان في معهد التربية.

بعد عودته من طشقان بدأ ميرزا تورسونزاده حياته مهنية كصحفي في مكتب تحرير صحيفة كمسمول طاجكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى ليلينوباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح ليلينوباد للموسيقي والدراما، وسرعان ما عرض في المسرح عرض على أساس مسرحية حكم. لعب الدور الرئيسي لممثلة شابة جميلة صبوحات خان نجم الدين، بعد ذلك أصبحت زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزا تورسونزاده: قصيدة شمس البلد عام 1936، قصيدة الخريف والربيع عام 1937، مجموعة قصائد 1939، قصيدة للوطن عام 1941، قصيدة ابن الوطن 1942، وغيرهما. جوائز وألقاب ميرزا تورسونزاده: هو بطل العمل الاشتراكي عام 1967، أربع أوامر لينين وسام ثورة أكتوبر، ثلاث أوامر للراية الحمراء للعمل، وسام الشرف، وسام جمهورية الشعبية البلغارية كريل وميفادي. من الدرجة الثانية الشاعر الشعب في جمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية عام 1961. جائزة ستالين من درجة الثانية عام 1948 عن قصائد القصيدة الهندية. جائزة لينين كمسمول من جمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية عام 1971، بطل طاجكستان بعد وفاته 2001. في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة ريغار إحدى مناطق تبعية جمهورية تكريما للكتاب والمعهد الطاجيكي الحكومي للفنون، حيث كان تمثال نصفي للشاعر. في عام 1981 في دوشنبة بمبادرة من الأسرة وبدعم من الحكومة تم افتتاح المتحف التذكاري والأدبي متحف ميرزا تورسونزاده.

استوحى ميرزا تورسونزادة أعماله من طبيعة التاجيكية والشعب التاجيكي، كما سافر كثيرا حول العالم، وسافر الشاعر إلى دول كثيرة. في الأربعينات من القرن الماضي زار الهند هذا البلد وسكانه وطريقة حياته وعاداتهم صدموا ميرزا تورسونزادة لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من القصائد القصيدة الهندية بالنسبة لهم. حصل على جائزة ستالين وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. أما بالنسبة للولاء للذات فبمناسبة للميرزا تورسونزادة كان أولا وقبل كل شيء الولاء للأرض. في عام 90 عرض عليه رئاسة جامعة الصداقة بين الشعوب التي تم إنشاؤها حديثا باتريوس لومومبا. لا يمكن للجميع رفض مثل هذا العرض الجاد، خاصة أنه جاء من ميخائيل سوسلوف، شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت. لكن ميرزا تورسونزادة لم يستغل هذا العرض. السبب الوحيد للرفض هو أن العمل كان من المقرر أن يتم في موسكو. لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم، أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير طاجكستان. كان الشاعر الدافع وراء قراره.

سرعان ما أصيب ميرزا ترسونزادة بمرض السكري، رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولين، وصفه الأطباء بمجموعة من الأدوية القوية والتي كانوا يأملون في تخلص من مرض الرهيب، لكن الأدوية أعطى تعقيدات. في حالة خطيرة تم نقل ميرزا ترسونزادة إلى وحدة العناية المركزة وفشلت كليته. في الوقت الحالي لا تعتبر عملية زرع الكلى عملية مقعد للغاية، ولكن في السبعينات لم يكن طب قد تم تطويره بعد. لإنقاذ الشاعر جاء الأطباء اللامعون إلى دوشنبه من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة. في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا ترسونزادة، ودفن الشاعر ترسونزادة في قرية لوشاب في دوشنبه.

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل طاجكستان ميرزا تورسونزاده.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت تاجيك الدولية، وهذه عناوينها: لقاء السفير مع وزير خارجية دولة الكويت. وزير خارجية الكويت يوجه الخطاب إلى مجموعة دولية. عقد في موسكو مؤتمر دولي لتقديم الأسطوانة الكروش الكبير. مستمعون الأعزاء، الآن تستمعون الأهم الأنباء المحلية من جمهورية طاجيكستان. في 20 مايو في عام 2026 أُقِيد لقاء بين سفير جمهورية طاجيكستان زبيد الله زبيدزاده ووزير خارجية دولة الكويت شيخ جراح جابر الأحمد الصباح بمناسبة الانتهاء المهامه الدبلوماسية في دولة الكويت. وخلال اللقاء بحث الجانبان الوضع وافاق العلاقات الودية والتعاون الصناعي المثمر، وعرب عن رزاعهم عن النمو المستمر للروابط بين طاجيكستان والكويت في جميع المجالات. وتم تأكيد على أنه خلال أكثر من ثلاثة عقد من العلاقات الدبلوماسية بين بلدين تم تحقيق الأرضية السلبة للتعاون المتبادل المنفعة. وعرب الوزير خارجية دولة الكويت خلال المحادثة عن رضاعه وشكره لأنشطة المثمرة والمساهمة الكبيرة للسفير في تعزيز العلاقات الودية بين طاجيكستان والكويت، وكذلك عن دوره كعميد للسلك الدبلوماسي. وبدوره عرب السفير عن شكره لقيادات دولة الكويت على دعم والتعاون المثمر خلال فترة أداء مهامه العملية. في إطار استعادة لمؤتمر الدولي رابع للرفيق